rasa ketakutan menghadapi kematian kalau-kalau mati itu tidak membawa iman atau suhul khatimah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah beberapa contoh mengenai tentang takut kepada Allah. Nah, selanjutnya setelah surah An-Nazi'at ini surah Abasa. حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.

وكثر مثوباتهم ويضاعف أحسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأشرار أنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وعلى هذه النية الصالحة وبالنية الشفاء على كل داء كما نوى سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى تهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل صحبي وخير أهلي. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمين يا رب العالمين. أما بعد, الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya pula. Pada kesempatan kali ini di tempat yang mulia ini kita masih diringankan oleh Allah langkah kaki kita untuk melaksanakan daripada aktivitas ibadah kita di dalam masjid.